أزرني فردا وأنت خير الوارثين وأنت أرحام الراحمين. الحمد لله الحمد لله يا الله.